وراي هادي هي الأرض المقدسة، هادي هي الأرض المقدسة، وعلاش نعيشو في التكرفيشة؟ أجي نعملو الشالوم وتجيان المعيشة، يا اليهود والمسلمين كونوا فاهمين إيش حق وإيش معي.

راي هذه هي الارض المقدسه، هذه هي الارض المقدسه، وعلاش نعيشو في التكرفيشة؟ اجي نعملو الشالوم وتزيان المعيشة يا اليهود والمسلمين، كونوا فاهمين إسحاق وإسماعيل.

الغيوب الله يا الرحمن يا عالم الغيوب ارحم ذوك الشبان اللي ما تشوف حرب بجاه الشجعان رح نرجع نحب